رغماني نسينا النار يا رقله الوراني كلوة أزن الجام يغني أغدق لو هاتي نريني بجل سجدو.